يوم برسنك أوين حركة هذه باسنا كبار جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجي شاش كانوا يرجي شاش الوين نرجي شي نكا ورجي لو نبدأ دين الحورية نكا نسنا آه نرجي شنغا زواج